0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في رسالة حملت الكثير من التقدير والمودة، وجه البابا لاوون 14 يوم أمس الخميس برقية تهنئة إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وذلك بمناسبة بلوغه 85 من العمر، معربا عن خالص تمنياته له بدوام الصحة والتوفيق في أداء مسؤولياته الوطنية. أكد الحبر الأعظم في البرقية امتنانه لما وصفه بالاهتمام المستمر الذي يليه الرئيس ماتاريلا للحياة الكنسية والاجتماعية في إيطاليا، مشيدا بالدور الذي يؤديه في خدمة الشعب الإيطالي وتعزيز قيم الحوار والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع. كما أكد البابا لاوون 14 أنه يرافق الرئيس الإيطالي بصلواته، سائلا الله أن يمنحه الحكمة والقوة لمواصلة أداء مهامه الرفيعة وأن يبارك جهوده في خدمة الوطن. هذا ولم تقتصر البركة البابوية على الرئيس وحده، بل شملت أفراد أسرته ومعاونيه، إضافة إلى الشعب الإيطالي العزيز، كما كتب البابا. وفي ختام البرقية أوكد الحبر الأعظم الرئيس الإيطالي إلى شفاعة القديسين شفيعي البلاد، القديس فرانسيس الأسيزي والقديسة كاترينا السيانية، في إشارة إلى الرمزية الدينية والوطنية التي يجسدها هذان القديسان في تاريخ إيطاليا. رسالة الحبر الأعظم إلى الرئيس ماتاريلا تعيد إلى الأذهان اللقاء الذي جمع البابا والرئيس في قصر كويرينالي خلال زيارة رسمية سابقة، حيث ركز لاوون 14 في كلمته آنذاك على أهمية التعاون الدولي ودعم الأسرة ومواجهة التحديات الديموغرافية التي تشهدها أوروبا، وفي مقدمتها تراجع معدلات المواليد. كما تطرق البابا في تلك المناسبة إلى النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بمتابعة الأرقام والإحصاءات، بل إلى النظر في معاناة المدنيين الذين تدمرهم الحروب، والاستماع إلى صرخات المتضررين نتيجة العنف والدمار، مؤكدا أن السلام والحوار يظلان السبيل الوحيد لبناء مستقبل أكثر استقرارا. من جانبه كان الرئيس ماتاريلا قد أشاد في أكثر من مناسبة برسالة البابا لاوون 14، مثمنا تركيزه الدائم على كرامة الإنسان وتعزيز ثقافة الحوار والدفاع عن قيم التضامن والسلام، كما وجه إليه رسائل تهنئة في مناسبات مختلفة، من بينها مرور عام على بداية حبريته والاحتفالات الدينية، مؤكدا تقديره للدور الذي تلعبه الكنيسة في ترسيخ القيم الإنسانية وخدمة المجتمع. مما لا شك فيه أن برقية البابا تعكس استمرار العلاقات الودية والاحترام المتبادل بين رئاسة الجمهورية الإيطالية والكرسي الرسولي، كما تؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات المدنية والدينية في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز قيم السلام والاهتمام بالإنسان، وهي مبادئ يحرص كل من البابا والرئيس ماتاريلا على إبرازها في خطاباتهما ومواقفهما العامة.
2: طبعا تعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من 20 حتى 26 من تموز يوليو الجاري الجمعية العامة 12 لاتحاد مجالس أساقفة آسيا. وأمس الخميس 23 من الشهر عرض المشاركون فيها نتائج طاولات النقاش المختلفة في تعريف بآمال وتحديات وتطلعات الكنائس المحلية في ضوء المواضيع التي تمحورت حولها طاولات النقاش. وقد عكس هذا التحاور رغم مناقشة أطر وطنية مختلفة وواقع رعوي متنوع اتفاقا على أن الكنيسة في آسيا هي مدعوة إلى أن تصبح بشكل أكبر دائما مشيدة صادقة للجسور في عالم يتزايد فيه الانقسام. هذا وكانت التقارير الختامية للطاولات ثمرة ساعات كثيرة من عمل مجموعات صغيرة تأمل المشاركون فيها ما بين كرادلة وأساقفة وكهنة ورهبان وعلمانيين حول موضوعين أصبحا الأساسيين لهذه الجمعية العامة، وهما أولاً كيف يمكن للكنيسة أن تجيب على الواقع الجيوسياسي والاجتماعي والثقافي الحالي كبانية للجسور، ثم ما هو الارتداد اللازم كي تكون الكنائس المحلية أكثر إرسالية وسينودوسية. وقد كشفت الإجابات رغم تنوعها عن وعي مشترك بأن آسيا تعيش لحظة حرجة، فالوفود المشاركة قد نقلت صورة مجتمعات تواجه الحرب والاستقطاب السياسي، القومية العدوانية، التطرف الديني، الهجرة القسرية، تردي البيئة، لا مساواة اقتصادية واسعة، والتحول السريع الناتج عن الذكاء الاصطناعي والاتصالات الرقمية. وقد تحدث مشاركون كثار من جهة أخرى خلال طاولات النقاش عن مواضيع وظواهر من بينها تفكك العائلات، تراجع الثقة في المؤسسات، الإعلام المحرف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبحث الشباب عن معنى في عالم أكثر تفككا. ورغم تعدد المشاكل والتحديات عبرت التقارير الختامية لطاولات النقاش عن الرجاء، فبدلا من السماح لهذا الواقع بأن يشكل مستقبل الكنيسة، وصف المشاركون في الجمعيات العامة هذا الواقع بتحفيز على تجديد الدعوة الإرسالية للكنيسة. وحول كيفية النظر إلى المواضيع والتحديات المختلفة والتعامل معها، يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى الحديث عن قضية الهجرة، حيث ينظر إليها المشاركون في طاولات النقاش لا باعتبارها تحديا إنسانيا فقط، بل أيضا فرصة. فالمهاجرون حسب ما ذكر بعض المشاركين يحملون إيمانهم عبر الحدود ليصبحوا إرساليين حيثما يستقرون، بينما على الكنائس المحلية أن تكون بشكل أكبر دائما أماكن استقبال ومرافقة وشركة. مثل آخر هو موضوع الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي، فبرغم ما تشكل من مخاطر فإنه قد تم الاعتراف خلال النقاش بكونها تفتح حدودا جديدة للبشارة، وخاصة وسط الأجيال الشابة. ومن بين ما أكدته تقارير طاولات النقاش كون التربية من الخدمات الكبيرة التي تقدمها الكنيسة في آسيا، وأشار المشاركون إلى أن المدارس والجامعات والمؤسسات الطبية وجمعيات أعمال المحبة وخدمات التنمية الكاثوليكية هي فسحات تم فيها بالفعل بناء الجسور بشكل يومي، وذلك من خلال جمع أشخاص من ثقافات وديانات وخلفيات اجتماعية مختلفة عبر خبرة متجذرة في الإنجيل. وقد أكد كثيرون من المشاركين أن هذه الخدمات تشكل في البلدان التي يشكل فيها الكاثوليك أقلية أقوى شهادات الكنيسة وأكثرها مصداقية. ومن النقاط الأخرى التي كشفت عنها التقارير الاتفاق على أن الكنيسة، وبما أن عليها بناء الجسور في المجتمع، فعليها أن تبدأ داخل ذاتها. وأشار في هذا السياق أحد التقارير إلى انتقال من النزعة الإكليروسية إلى مسؤولية متقاسمة، ومن قيادة محورها هرمية السلطة إلى قيادة خادمة، من الاستبعاد إلى المشاركة، ومن التحدث إلى الإصغاء. وأشار الكثير من المشاركين إلى أهمية إشراك أكبر للعلمانيين والشباب والمهاجرين والجماعات الأصلية والفئات المهمشة، باعتبار هذا تعبيرا عن السينودوسية أكثر منها مجرد إصلاح تنظيمي. ثم كانت الإكليريكيات وبرامج التكوين من المواضيع التي تطرقت إليها تقارير طاولات النقاش، حيث تم التشديد على ضرورة إعداد كهنة لا فقط لإدارة مؤسسات، بل أيضا لمرافقة الأشخاص وتعزيز الحوار وقيادة الجماعات من خلال التمييز. وتم التشديد على أن السينودوسية لا يجوز أن تظل نظرية تناقش في الاجتماعات، بل يجب أن تصبح أسلوب الكنيسة الاعتيادي. وفي سياق الحديث عن الحوار، أشارت التقارير إلى أن التنوع الكبير الذي يميز القارة الأسيوية ليس عقبة بل هو نعمة، وتم التأكيد على أنه وفي قارة يشكل فيها المسيحيون غالبا أقلية، يتطلب بناء الجسور إنسانية وإصغاء صبورا، صداقة بين الثقافات، والاستعداد للتعاون من أجل الخير العام. هذا ودعا الكثير من المشاركين إلى أن تعزز الكنيسة صوتها النبوي إزاء قضايا مثل بناء السلام، حماية البيئة، الهجرة، الحياة العائلية، الصحة النفسية، الأخلاقيات الرقمية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. وشملت الدعوة ضرورة أن ترافق الكنيسة البشرية بشفقة أمام تعقيدات العالم، لا الانعزال عن هذه التعقيدات، وعلى هذه المرافقة أن تظل متجذرة بشكل راسخ في الإنجيل. ومن بين النقاط الأكثر قوة التي كشفت عنها التقارير الختامية لطاولات النقاش، والتي تم عرضها الخميس 23 من تموز يوليو، الاتفاق على أن السينودوسية ليست مجرد منهجية رعوية، بل هي ارتداد روحي. وكرر المشاركون في الحوار في هذا السياق الحديث عن أن المسيرة التي تقوم بها الكنيسة هي تحرك من البقاء على الوضع الحالي إلى الرسالة، من الحفاظ على الذات إلى الانطلاق الإرسالي، من الاستقطاب إلى الشركة، من القيادة الفردية إلى المسؤولية المتقاسمة للمعمدين جميعا.
3: مع انتهاء العام الدراسي، أطلقت الرعاية التابعة للنيابة الرسولية لجنوب شبه الجزيرة العربية التي تضم الإمارات العربية المتحدة وعمان واليمن فعاليات المخيمات الصيفية. ورغم حالة عدم اليقين التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة، تمكنت العديد من الرعاية من تنظيم أنشطة ترفيهية وجلسات تنشئة ونشاطات للأطفال والمراهقين. ويوضح البيان الذي ورد إلى وكالة فيدس إن هذه الأنشطة تمثل تقليداً عريقاً داخل النيابة الرسولية، وتكتسب هذا العام أهمية خاصة في ضوء الأشهر الصعبة التي مرت بها المنطقة مؤخراً، والتي تركت أثراً عميقاً على الحياة الاجتماعية والكنسية، لا سيما بالنسبة للأطفال والأسر. وكما أكد النائب الرسولي المطران باولو مارتينيلي، إن القدرة على استقبال مئات الأطفال هي علامة ملموسة على التجديد والرجاء، وفرصة للتطلع إلى المستقبل بثقة وشجاعة. تحشد هذه المبادرات آلاف الشباب في المراكز الرعوية من خلال أنشطة تجمع بين الصلاة والتعليم الديني والألعاب وورش العمل التربوية ولحظات التشارك. تضع كل رعية برنامجها الخاص مستوحاة من مواضيع مثل الإيمان والأسرة والسلام وحماية الخليقة واتباع المسيح. إن هدف هذه المخيمات يتجاوز مجرد الترفيه، فيتهدف لتوفير مسار للنمو الإنساني والمسيحي للأطفال والمراهقين من خلال تعزيز تنمية الإيمان والصداقة وحس الخدمة والحياة المجتمعية. كما يضيف البيان الصادر عن المكتب الصحفي لأوفوسا، ويقدم المتطوعون العديدون ومن بينهم طلاب جامعيون وشباب عاملون مساهمة أساسية، حيث يكرسون جزءا من وقتهم لمرافقة الصغار. يختار هؤلاء الشباب أن يضعوا أنفسهم في خدمة الصغار، وبالنسبة لهم أيضا هذه فرصة لعيش إيمان يتجسد في الحياة والخدمة والمحبة. ويؤكد مارتينيلي، الاستثمار في التعليم هو أحد أكثر المساهمات الملموسة التي يمكننا تقديمها لبناء سلام دائم في القلوب وبين الشعوب. وكما ذكر البابا لاوون 14 مؤخرا، السلام الحقيقي يبدأ في قلب محب.
0: سامريون صالحون شهود رجاء، عنوان رسالة رعوية نشرها مجلس أساقفة فنزويلا بعد شهر على الزلزالين العنيفين اللذين ضربا شمال ووسط البلاد وتحديدا في 24 من حزيران يونيو، وتم تسليط الضوء فيها على معاناة الشعب الفنزويلي من جراء هذه الكارثة. وأشار مجلس أساقفة فنزويلا في الرسالة الرعوية التي نشرها إلى الجوانب المتعددة لهذه المأساة التي أصابت الأفراد والمجتمع، وشدد الأساقفة على ضرورة إعادة أعمار سريعة للمناطق المدمرة وتوفير الظروف اللازمة كي يتمكن آلاف النازحين من الحصول على مسكن وعمل لائقين، إضافة إلى الدعم الروحي والنفسي لعلاج الجروح الداخلية كما قالوا. وفي رسالتهم الرعوية المستوحاة من مثل السامري الصالح والتي نشرت يوم أمس الخميس 23 من تموز يوليو بعنوان سامريون صالحون شهود رجاء، أشار أساقفة فنزويلا إلى التعاطف مع الآخر وتقديم المساعدة، وعبروا عن تأثرهم العميق بالتضامن الكبير الذي تم التعبير عنه، ولا سيما التضامن الذي عبر عنه الفقراء، وأثنوا أيضا على شجاعة الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ أشخاص كثيرين من تحت الأنقاض. كما وعبر مجلس أساقفة فنزويلا عن امتنانه أيضا لعمال الإنقاذ والمتطوعين ولا سيما القادمين من الخارج الذين، وكما قال الأساقفة في رسالتهم، أظهروا أن جميع البشر هم إخوة. وفي رسالتهم الرعوية بعنوان سامريون صالحون شهود رجاء التي نشروها بعد شهر على الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو، شكر أساقفة فنزويلا قداسة البابا لبون 14 على قربه وشبكة التضامن لهيئات كاريتاس الوطنية والدولية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس أساقفة فنزويلا كان قد دعا في رسالة وجهها إلى يوم وطني للصلاة الأحد 28 من حزيران يونيو، مشيرا إلى اللحظات العصيبة التي تعيشها البلاد عقب الزلزالين العنيفين في 24 من حزيران يونيو. كما ودعا أساقفة فنزويلا في الرسالة التي نشروها الأبرشيات والرعاية إلى الصلاة، مسلطين الضوء على أن الصلاة المشتركة بلسم يخفف المعاناة ويشعل الرجاء. تعقد من 19 وحتى 26 من تموز يوليو 2026 في نيروبي عاصمة كينيا الجمعية العامة 21 لرابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا، وتتمحور حول موضوع المسيرة السينودوسية لرابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا مع الشباب، بناء جسور شركة ورجاء وعدالة. وخلال انعقاد الجمعية العامة تم تخصيص يوم للإصغاء إلى الشباب مندوبي الأبرشيات، وتم تسليط الضوء على أن الشباب ليسوا فقط مستقبل الكنيسة بل أيضا حاضرها، وعلى الإصغاء إلى أصوات الشباب ومرافقتهم وتعزيز رعوية الشباب. وقد بدأت مسيرة استشارة الشباب في العام 2024 في زامبيا، وذلك بمناسبة انعقاد منتدى دعت إليه أمانة رابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا، ثم توسعت لاحقا من خلال لقاءات على الصعيد الأقليمي، وذلك بعد اجتماع عقد في دار السلام في تنزانيا وذلك في العام 2026. وقد شكر الشباب رابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا على الدعوة للمشاركة في الجمعية العامة 21 التي تعقد من 19 وحتى 26 من تموز يوليو، وتتمحور حول موضوع المسيرة السينودوسية لرابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا مع الشباب، بناء جسور شركة ورجاء وعدالة. وقد وجه المطران موريس موهاتيا ماكومبا رئيس أساقفة كيزومو ورئيس مجلس أساقفة كينيا، وجه كلمة بمناسبة افتتاح أعمال الجمعية العامة 21 لرابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا، توجه فيها إلى الشباب قائلا: إن الكنيسة تحبكم وتدعوكم إلى المشاركة الكاملة في حياة الكنيسة ورسالتها.
1: أصدرت منظمة أوكسفام تقريراً قدرت فيه تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 71 مليون و400 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ يفوق بسبع مرات كلفة إعادة الإعمار بعد جميع الحروب التي شهدها القطاع خلال العقدين الماضيين. ويشير التقرير إلى أن الحرب التي اندلعت عام 2023 أعادت غزة عشرات السنين إلى الوراء، بعدما دمرت المساكن والبنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى المدارس والجامعات والمرافق الصحية والثقافية، كما خلفت آثارا اجتماعية ونفسية عميقة مع ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين النساء وتزايد الحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية. هذا وتؤكد أوكسفام أن التحدي لا يقتصر على إعادة بناء المباني وحسب، بل يشمل استعادة النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وهي عملية قد تستغرق عقودا. هذا ودعت المنظمة إلى وقف الحرب ودمج إعادة الإعمار ضمن مسار سياسي يضمن حق الفلسطينيين في تقرير المصير. حذرت منظمة أنقذ الأطفال من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن نتيجة التصعيد الأخير في الشرق الأوسط وتأثيره على حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود والمواد الأساسية، وفاقم معاناة بلد أنهكته أكثر من 10 سنوات من الحرب. وتشير المنظمة إلى أن نحو 18 مليون يمني، أي ما يزيد عن نصف عدد السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من 30%، ووصلت الزيادة في بعض السلع الأساسية إلى نحو 60%. وأكدت المنظمة أن الأطفال هم الأكثر تضرراً، محذرة من أن أي انقطاع في الوصول إلى الغذاء قد يخلف آثاراً دائمة على نموهم وصحتهم، كما دعت المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار في ظل تمويل لا يتجاوز 14.7% لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام 2026. وتعكس شهادات الأسر اليمنية حجم هذه المأساة، إذ بات كثير منها عاجزا عن توفير الحد الأدنى من الغذاء، فيما يهدد التضخم برامج الدعم الإنساني بسبب تراجع التمويل الدولي. ويحتاج اليوم أكثر من 22 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، هذا وتتفاقم مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة، حيث ارتفع عدد الأطفال القتلى والجرحى بنسبة 61% خلال النصف الأول من العام الجاري.
3: أعلنت الأمم المتحدة حالة طوارئ في أفغانستان على خلفية الكوارث الطبيعية والأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد، ولا سيما في ولاية نورستان الواقعة شمالي شرقي البلاد. وأسفرت هذه الفيضانات الشديدة عن مقتل ما لا يقل عن 46 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين في أفغانستان، بينما امتدت آثار سوء الأحوال الجوية لتشمل مناطق مجاورة في باكستان والهند، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في المنطقة إلى 82 قتيلا على الأقل. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجرايك أن الفيضانات ألحقت أضرارا جسيمة بالمنازل والمتاجر والأسواق والجسور وشبكات المياه. كما أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى أن تدمير البنية التحتية بما في ذلك الطرق وقنوات الري وسلاسل الإمداد جعل الوصول إلى المجتمعات المحلية الأكثر عزلة أمرا في غاية الصعوبة، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف معقدة ومخاوف من هطول مزيد من الأمطار. من جانبها تعمل منظمة اليونيسف على إنشاء عيادة ميدانية في مدينة بارون لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للضحايا بالتزامن مع توفير المنظمات الإغاثية للمساعدات الأساسية كالمأوى المؤقت والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية. وتأتي هذه الأزمة استمرارا لموجات سابقة شهدها البلاد خلال ربيع هذا العام وأوقعت عشرات الضحايا ودمرت مئات الكيلومترات من الطرق. وتسلط هذه الأحداث الضوء مجددا على الهشاشة الشديدة لإفغانستان أمام ظاهرة التغير المناخي، حيث تقع غالبية أقاليمها تحت تهديد الكوارث الطبيعية المتكررة كالفيضانات والجفاف وفقدان المساحات الجليدية. على الرغم من أن إسهام البلاد في الانبعاثات الحرارية العالمية يعد ضئيلا للغاية وسط تحذيرات أممية من إمكانية نزوح ملايين السكان بحلول عام 2050.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: وجه قداسة البابا لون الرابع عشر رسالة فيديو إلى المشاركين في الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة آسيا التي بدأت أعمالها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في 20 تموز/يوليو وتستمر حتى 26 من الشهر. ووجه الأب الأقدس في البداية تحيته القلبية إلى الجميع مؤكدا قربه الروحي وصلاته كي يرشدهم الروح القدس بينما يجتمعون لمناقشة مواضيع هامة بالنسبة لحياة الكنيسة الكاثوليكية في آسيا ومستقبلها. ذكر قداسة البابا بعد ذلك بأن الموضوع محور هذه الجمعية العامة مستلهم من كلمات يسوع إلى نتنائيل: سترى أعظم من هذا. وأضاف الأب الأقدس أن يسوع وبينما كان يدعو فيليبوس ونتنائيل إلى أن يكون من تلاميذه يشير إلى كونه الوسيط الوحيد بين الله والإنسانية. وتبع البابا لون الرابع عشر أننا وكتلاميذ ليسوع اليوم نعلم أنه ليس فقط ينبوع شركتنا مع الله بل وأيضا فيما بيننا. ثم أشار قداسته إلى أنه قد كتب في رسالته العامة الأولى التي نشرت مؤخرا الإنسانية الرائعة أن التضامن المسيحي يجد منبعه في سر المسيح وينشأ من الشركة في الأسرار وخاصة الإفخارستية. ومن هذا المنطلق أراد البابا لون الرابع عشر في رسالة الفيديو تشجيع المشاركين في الجمعيات العامة لاتحاد مجالس أساقفة آسيا على مواصلة تعزيز روحانية إفخارستية داخل كنائسهم المحلية، روحانية وحدة كنسية تقوم على المحبة التي تنبع من هبة ربنا ذاته في القربان الأقدس. ثم أعرب الأب الأقدس عن الرجاء في أن تتقوى روابط الشركة داخل وبين الكنائس المحلية فتصبح بشكل أكبر علامة لحضور الله في بلدانكم. قال البابا في رسالته: ما سيساعدكم على أن تكونوا معا بناة جسور عبر القارة الآسيوية. ثم ختم البابا لون الرابع عشر رسالة الفيديو الموجهة إلى المشاركين في الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة آسيا المنعقدة في جاكرتا موكلا إياهم وما سيتوصلون إليه إلى شفاعة الطوبوية مريم العذراء أم الكنيسة. واستمطر قداسته على الجميع بركات الحكمة والقوة.
2: أسست جامعة فيلانوفا ومكتبها للاستدامة ميدالية البابا لون الرابع عشر للاستدامة، وهي جائزة دولية جديدة ستمنح للأفراد الذين ساهمت قيادتهم في تعزيز الاستدامة والمسؤولية البيئية والتنمية البشرية المتكاملة. تسعى الميدالية إلى تكريم الذين تظهر أعمالهم رؤية شاملة للاستدامة تدمج بين رعاية البيئة والعدالة الاجتماعية والاهتمام بالفئات المستضعفة والإشراف المسؤول على الموارد الاقتصادية والطبيعية، وتمييزاً عن الجوائز العلمانية يقيم هذا الوسام الإيكولوجيا المتكاملة فوق المقاييس التقنية المحصنة، معطياً الأولوية للواجب الأخلاقي المتمثل في رعاية المهمشين وسد الفجوة بين العلم الصارم والقناعة الأخلاقية. ويمكن أن ينتمي الحائزون على الجائزة إلى أي مجال أو تخصص، وسيتم اختيارهم بناءً على تأثيرهم الملموس في تعزيز عالم أكثر استدامة وعدالة. وسيقدم الأب الأقدس البابا لون الرابع عشر ميدالية البابا لون الرابع عشر الافتتاحية للاستدامة في كاستيل غاندولفو خلال مؤتمر فيلا نوفا الدولي للاستدامة الاستجابة لصرخات الأرض والفقراء، الذي سيعقد من 12 حتى 15 تشرين/1 أكتوبر عام 2026. وسيجمع المؤتمر حوالي 300 مشارك بمن فيهم أكاديميون وباحثون وممثلون عن الكنيسة ومؤسسات وقادة من القطاعين العام والخاص في منتدى عابر للتخصصات صمم للانتقال من الحوار إلى العمل الملموس والتعاوني. وسيتم الإعلان عن الفائز بالميدالية الافتتاحية في شهر أيلول سبتمبر عام 2026 قبل انطلاق المؤتمر وحفل تسليم الرسمي في قرية كون مسبحا في كاستل غاندولفو. وقال رئيس جامعة فيلانوفا الأب بيتر دونهيو إن ميدالية البابا لاوون الرابع عشر للاستدامة تعكس إيمانا راسخا في جامعة فيلانوفا، وهو أن رعاية بيتنا المشترك ورعاية بعضنا البعض هما أمران متلازمان لا ينفصلان، ومن خلال تكريم القادة الذي تنهض أعمالهم بالإشراف البيئي والخير العام معا نأمل في إلهام تأثير هادف ودائم في الجماعات حول العالم. وتشترك جامعة فيلانوفا وهي مؤسسة كاثوليكية أغسطينية برباط خاص مع الأب الأقدس، إذ نال البابا لاوون الرابع عشر روبرت بريفوست آنذاك بكالوريوس العلوم في الرياضيات من فيلانوفا عام 1977، ومنحته الجامعة لاحقا شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية عام 2014، وقد استحدثت الميدالية كجائزة دائمة تمنح كل سنتين من قبل جامعة فيلانوفا، مما يؤكد التزام المؤسس الراسخ بدعم مبادرات الاستدامة العالمية وتعزيز الإيكولوجية المتكاملة، وستقدم كجزء من البرنامج الرسمي لمؤتمر فيلانوفا الدولي للاستدامة. وبالنسبة للجائزة الافتتاحية لعام 2026 تم تقييم المرشحين من قبل اللجنة اختيار مكونة من أعضاء مجلس القيادة المستدامة بالجامعة بناء على عملية تقييم صارمة تقاس فيها مؤهلات المرشحين وفق معايير استدامة متعددة الأبعاد. يأتي إطلاق الميدالية وسط اعتراف متزايد بأن التحديات البيئية والاجتماعية مترابطة ترابطا عميقا، كما تجسد جائزة رؤية الاستدامة تتجاوز مجرد حماية البيئة وحدها لتشمل السعي الأوسع نحو الازدهار البشري والعدالة الاجتماعية والمسؤولية طويلة الأجل تجاه الأجيال القادمة. وسيعقد مؤتمر الاستدامة الدولي لعام 2026 بين معهد الدراسات الآبائية في روما وقرية كون مسبحا في كاستل غاندولفو، كما أن استضافة المؤتمر في روما تضعه في قلب التعليم الاجتماعي الكاثوليكي، وتستثمر علاقات فيلانوفا المؤسساتية الفريدة بالرهبنة الأغسطينية والفاتيكان، مما يجسر العلاقة بين العلوم البيئية والقيادة الأخلاقية العالمية. ويجري تطوير المؤتمر بالحوار مع العديد من الشركاء المؤسساتيين بما في ذلك دائرة تعزيز التنمية البشرية المتكاملة وبدعم مركز كون مسبحا للتعليم العالي، وهي المؤسسة الفاتيكانية التي أنشأها البابا فرانسيس لتعزيز التنشئة الإيكولوجية المتكاملة والتعليم المستدام والمبادرات المستوحاة من الرسالة العامة كون مسبحا. وقد رحب الكاردينال فابيو باجيو المدير العام لمركز كون مسبحا للتعليم العالي بهذه المبادرة قائلا إن الميدالية البابا لاوون الرابع عشر للاستدامة تكرم الأفراد الذين تشهد حياتهم على الرابط الذي لا ينفصل بين رعاية الخلق وتعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة في نور إيماننا. ومن خلال تقرير هذا الالتزام الاستثنائي تحتفي الميدالية بالقادة الذين يلهم مثالهم الأجيال القادمة لتبني إيكولوجية متكاملة تستجيب برجاء لصرخة الأرض وصرخة الفقراء معا، إذ تقوم على كتابات البابا فرانسيس في الرسالتين العاميتين كن مسبحا وسبح الله، وتعليم البابا لاوون الرابع عشر في دعوته في رسالته العامة لقد أحببتك. حول رعاية الفقراء والمهمشين يترخص إطار مؤتمر الاستدامة الدولي لعام 2026 في ظل التلاقي المتزايد بين التدهور البيئي والتفاوت الاجتماعي، وبهدف المؤتمر إلى معالجة هذه الأزمة من خلال استضافة باحثين يشجعون على طرق تفكير جديدة حول الاستدامة في مجالات العلوم والفلسفة والتمريض والقانون والأعمال والهندسة والعلوم الإنسانية وغيرها.
3: شهد مزار أباراسيدا في البرازيل افتتاح اللقاء الوطني التاسع لرعوية الإعلامية التابعة لمجلس أساقفة البرازيل تحت عنوان التبشير في حركة البعد الرعوي للاتصال، حيث ألقى رئيس دائرة الاتصالات الفاتيكانية باولو روفيني كلمة توقف فيها عند الدور الحقيقي للإعلام في بناء الإنسان والمجتمع، مؤكدا أن الوقت قد حان لأن تتحول وسائل الاتصال إلى أدوات تصنع الشركة الإنسانية وتعزز التضامن بين الأشخاص. استهل المسؤول الفاتيكاني حديثه بالتأكيد على أن الكلمة المفتاحية في عالم الإعلام اليوم هي الحفاظ، أي الحفاظ على الوحدة التي تجمع البشر وعلى مواهبهم وقصصهم وتجاربهم، وكذلك الحفاظ على الخير والجمال والأمل حتى في أكثر الظروف صعوبة. وأوضح أن رسالة الإعلام المسيحي تقوم على السير مع الناس كتلاميذ ورسل في حركة، لا وفق منطق السوق أو التسويق، بل عبر رؤية مختلفة تنطلق من خدمة الإنسان وصناعة المستقبل من خلال سرد القصص التي تمنح الأمل. هذا وأشار روفيني إلى أن العالم يواجه اليوم تحديات متسارعة، الأمر الذي يفرض على العاملين في مجال الاتصالات ألا يتوقفوا أو يتأخروا عن مواكبة هذه التحولات، بل أن يعملوا معا من أجل بناء مشاريع تعاون بين المؤسسات الإعلامية في مختلف البلدان، بما يبرز وحدة الأسرة الإنسانية ويؤسس لنظام إعلامي عالمي يقوم على البحث عن الحقيقة وتقاسمها بعيدا عن المصالح الضيقة أو الحسابات التجارية. وتوقف عميد دائرة الاتصالات الفاتيكانية عند التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، موضحا أنه يفتح آفاقا واسعة أمام المعرفة والتواصل، لكنه في الوقت نفسه يحمل مخاطر حقيقية إذا استخدم بعيدا عن القيم الإنسانية. وأكد أن الإعلام الذي تنادي به الكنيسة لا يبيع علاقات افتراضية أو اتصالات سطحية، وإنما يبني علاقات حقيقية قائمة على مشاركة الخير والحق والجمال، لأن رسالته تنبع من العطاء والمحبة لا من الربح أو المصالح الاقتصادية. وأضاف أن التواصل القائم على الشهادة الشخصية والعطاء الصادق يمتلك قدرة فريدة على نسج روابط إنسانية متينة، وعلى إخراج الإنسان من العزلة ومساعدته على الشعور بأنه جزء من مجتمع يحتضنه ويقدر كرامته. من هنا فإن وظيفة الإعلام لا تقتصر على نقل الأخبار وحسب، بل تمتد إلى بناء الثقة وتعزيز روح الانتماء. هذا ثم استعرض روفيني مبادرتين عمليتين تعتمدان على الحوار واللقاء المباشر بين الناس. الأولى تقوم على جمع أشخاص من خلفيات مختلفة حول مائدة واحدة لتقريب وجهات النظر، والثانية تعتمد على تبادل القصص الشخصية انطلاقا من شعار يقول إن أقصر مسافة بين شخصين هي قصة. وأوضح أن مثل هذه المبادرات تؤكد أن تغيير طريقة سرد الأحداث يمكن أن يغير أيضا نظرتنا إلى الآخرين ويجعل الأمل قوة فاعلة في المجتمع. وأكد أيضا أن الشبكات التي يحتاجها العالم اليوم ليست تلك التي توقع الناس في العزلة أو الاستقطاب، وإنما شبكات تحرر الإنسان وتخدمه. وشبه الكنيسة بشبكة تقوم على الشركة الحقيقية، حيث لا تقاس العلاقات بعدد الإعجابات أو التفاعلات الرقمية، بل تقوم على الحقيقة والثقة والانتماء المشترك. في معرض حديثه عن المخاطر الإعلامية، حذر المسؤول الفاتيكاني من ظاهرة المعلومات المضللة حتى عندما تنشر بحسن نية، لأنها تساهم في انتشار الأخبار الزائفة وتمنحها مزيدا من التأثير. وأوضح أن الاعتياد على التعامل مع الحقيقة والكذب على أنهما أمر واحد يقود إلى نوع من التنويم الفكري الذي يحاصر الإنسان داخل شبكة من التضليل بدلا من أن يحرره بالمعرفة. كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي رغم فوائده الكبيرة قد يتحول إلى وسيلة لإنتاج جهل يبدو في صورة المعرفة، وأداة للتلاعب والسيطرة إذا غابت الضوابط الأخلاقية. ولهذا شدد على أهمية التربية الإعلامية حتى يمتلك الإنسان القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، ويظل سيد قراراته لا تابعا لما تفرضه الخوارزميات أو المنصات الرقمية. ودعا إلى أن تجعل الرعوية الإعلامية من تعليم الاستخدام الواعي لوسائل الإعلام أولوية أساسية، لأن المستقبل لن يتوقف على توفر التكنولوجيا بقدر ما يعتمد على قدرة الإنسان على استخدامها بطريقة مسؤولة تحافظ على كرامته وحريته. في سياق آخر، شدد روفيني على أن الابتكار التكنولوجي لا ينبغي أن ينفصل عن الإنسان أو يتحول إلى مشروع مجرد من القيم، واستشهد بما جاء في تعليم البابا لاوون 14 حول ضرورة توجيه التغيير بدلا من الانجراف معه، مؤكدا أن التحدي الحقيقي ليس في امتلاك أحدث التقنيات بل في توظيفها لخدمة الخير العام وبناء مجتمع أكثر عدلا وإنسانية. وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تغييرا في طريقة التفكير والانتقال من ثقافة تعتبر الاتصال مجرد نقل للمعلومات إلى ثقافة ترى فيه رسالة إنسانية تقوم على المشاركة والعطاء، مشددا على ضرورة أن يغرس التعليم في الإنسان الرغبة في المعرفة والقدرة على الحلم والسعي الدائم إلى الحقيقة. واختتم روفيني كلمته بالتأكيد على أن الفارق الجوهري بين التواصل الإنساني والتواصل الذي تقوم به الآلات يكمن في قدرة الإنسان على أن يهب نفسه للآخرين بدافع المحبة، وهي قيمة لا تستطيع أي تقنية أو نظام ذكاء اصطناعي أن يحل محلها.
2: تشهد فرنسا إقامة عدة فعاليات تكريمية بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الأب جاك هاميل في كنيسته في 26 من تموز يوليو عام 2016، وتنظم في سانت أتيان دو روفري بشكل خاص مبادرات حول مبادرات حوار بين الأديان تركز على التعرف على الآخر بين المسيحيين والمسلمين، بالإضافة إلى معارض وأوقات للصلاة والمشاركة. وسيترأس الكاردينال جان مارك أفيلين رئيس مجلس أساقفة فرنسا قداسا ستنقله قنوات التلفزيون الحكومية يوم الأحد. إذا كان العمل على أحياء الذاكرة يكتسي اليوم أهمية كبرى بالنسبة للأجيال الشابة، فمن الضروري أيضا الإقرار بأن العلاقات بين المسيحيين والمسلمين في فرنسا قد تطورت على مدار السنوات العشر الماضية، على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلا وأن مشاعر التوجس لا تزال عرضة للاستغلال. وعلى هامش هذه المناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع الأب الدومينيكاني جان فرانسوا بور مدير المكتب الوطني للعلاقات مع المسلمين. في جوابه على السؤال حول كيف ساهم مقتل الأب هاميل في دفع الحوار الإسلامي المسيحي إلى الأمام، قال الأب جان فرانسوا بور: إن الحوار بين المسيحيين والمسلمين في فرنسا على أقل تقدير لا يمكن اختزاله في مجرد علاقة مجاملة بسيطة. حتى قبل عام 2016 فقد بنيت هذه العلاقة خلال خمسينات القرن الماضي، وتأسس مكتب مخصص العلاقات مع المسلمين من قبل كنيسة فرنسا منذ عام 1973 لتمكين الفاعلين المسيحيين والكاثوليك من التنشئة على معرفة الإسلام والتعمق أكثر في تعقيدات التاريخ الإسلامي وتفاصيل شعائره. ولكن إذا أردنا تحديد نقطة التحول الحقيقي فينبغي أن نضعها في حدود عام 2001، إذ أحدثت اعتداءات نيويورك ضد مركز التجارة العالمي يقظة قوية ووعيا جماعيا، وبدأنا منذ تلك اللحظة نسعى لفهم أسباب وجود تيارات تختار العنف الإرهابي، وانطلق مسار طويل من التأمل والدراسة. تابع الأب جان فرانسوا بور مجيبا على سؤال حول ما الذي تغير وما هي المقاربة الجديدة بعد تلك اليقظة الأولى عام 2001 وعقب اعتداءات العقد الثاني من الألفية في فرنسا، وقال: من الجانب الإسلامي على سبيل المثال حدث ما يشبه الصدمة الكهربائية، وشكل الأمر معاناة للكثيرين منهم لأنهم لم يتلقوا قط من الأجيال التي سبقتهم تعليما إسلاميا يدعو إلى العنف أو الفوضى. وجدوا أنفسهم يدركون فجأة وبشكل قاسم وجود تيارات جهادية وإرهابية. وعقب اغتيال الأب هاميل رأينا وصول وفود رفيعة المستوى إلى باريس للتحدث مع الأساقفة والتوجه إلى سانت أتيان دوروفي لتقديم التعازي والإعلان عن تنديدهم واستنكارهم الشديد للاعتداء. أضاف الأب جان فرانسوا بور مجيبا على سؤال حول إذا كان هذا الإسلام الذي نأى بنفسه عن العنف قد بادر إلى فتح باب الحوار في حد ذاته، وقال: لا أعتقد أنه يمكننا القول بأنه بادر إلى الحوار بشكل رسمي، ولكنه أدرك ضرورة إطلاق مرحلة جديدة في المسار القائم، والذي كان المسيحيون فيه عموما مبادرين وناشطين بشكل ملحوظ. وقد جاء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الذي يمثل المتحدث باسم الوهابية السعودية على المستوى العالمي إلى سانت أتيان دوروفري، وشارك مع المطران لبران في أسبوع تكريمي. لقد أدرك هؤلاء المسؤولون أنه على الرغم من حملهم لتوجه إسلامي محافظ أو متشدد قد يمهد لشكل هجومي من الإسلام، إلا أنه كان من الضروري جدا تقديم خطاب مغاير. تابع الأب جان فرانسوا بول مجيبا على سؤال حول إذا كان يوجد أيضا لدى المسيحيين شكل من أشكال الجهل بالآخر يساهم في بناء جدران التوجس بسهولة، وقال: نرى في مثل هذه المآسي بروز أشخاص بسطاء جدا من بين السكان يعلنون أن هذا العنف لا يمثلهم. نلمس هذا لدى المسلمين ولدى المسيحيين أيضا من جانب غير المؤمنين الذين يعبرون عن رفضهم لهذا الانحراف. وقد أدرك عدد منهم ضرورة الانضمام إلى جمعيات الحوار وإظهار بوادر ملموسة. لقد تأثرت كثيرا على سبيل المثال بقيام مواطن مسلم من جزر القمر برسم وإهداء لوحة تمثل الأب هامل وهو يعز في كنيسته، كما جاء مسلمون إلى مقبرة سان أتيان دوريفري لوضع الزهور. أضاف الأب جان فرانسوا بور مجيبا على سؤال حول أهمية نقل الذاكرة، لا سيما وأنه بعد مرور 10 سنوات قد يبدو اغتيال الأب هامل لشباب كثيرين حدثا مجردا وبعيدا، وقال: هذا التأكيد هو الجانب الأكثر تعقيدا، ففي قصة الأب هامل رأى المسلمون بوضوح أن مأساة موت إنسان تضاعفت لكونها اغتيالا لرجل في حالة صلاة، وعبر مسلمون كثيرون عن رعبهم واشمئزازهم التام أمام هذا العنف الممارس أثناء الصلاة. وبالنسبة للكثير من الشباب المسيحي اليوم في فرنسا، نلاحظ وجود حالة من الارتباك إذ تسود اليوم في فرنسا. في الأوساط المسيحية والغير المسيحية حالة من القلق امتدت لتلتقي بظلالها على المناخ السياسي في البلاد، ولذلك فإن التحدي التعليمي والتربوي اليوم يكتسي أهمية بالغة. تابع الأب جان فرانسوا بور مجيبا على سؤال حول رسالة الحوار والصفح والمصالحة التي وجهتها كنيسة فرنسا غداة اغتيال الأب هامل، والتي فاجأت السلطات الفرنسية وطمأنتها بشكل كبير، وقالت: نحن نبني مسارا من التأمل والدراسة حول الإسلام والحوار الإسلامي المسيحي في فرنسا منذ عقود، والأمر لا يعود لعام 2016 فقط. وتؤدي كنيسة فرنسا عملها من خلال التذكير بأنه لا يمكن أن تقبل بتحميل جميع المسلمين مسؤولية موت الأب هامل، ولا مسؤولية الأعمال الإرهابية التي ارتكبها أشخاص سقطوا في فخ إيديولوجية قاتلة.
1: يحتفل الأحد 26 من تموز يوليو باليوم العالمي 6 للأجداد والمسنين، ولهذه المناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع مسؤول رعوية المسنين في الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة فيتوريو تشيلسو، والذي أجاب أولا على سؤال حول تقييمه لمسيرة هذا اليوم العالمي مع بلوغه دورته 6، وقال إن اليوم العالمي للأجداد والمسنين قد ترسخ كموعد ثابت في حياة الكنيسة، وأضاف أن هذا اليوم والذي كان قد تأسس للرد على العزلة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 قد منح التأمل حول المراحل المتقدمة من العمر بعدا تنظيميا. وشدد في هذا السياق على أن الهدف لم يكن مقتصرا على الاحتفال بيوم خاص، بل يشمل السعي إلى تطوير عمل رعوي قادر على تجاوز فكرة الشيخوخة كمرحلة تقدم فيها مساعدات، فالمسن يصبح هكذا طرفا فاعلا في الرعوية لا مجرد شخص يتلقى خدمات شفقة. وأضاف المسؤول هنا أن المسنين هم جزء كبير من شعب الله، ومن الضروري أن يخصص لهم اهتمام رعوي جدير بهم. وتابع متحدثا عن تحد على المدى الطويل، ألا وهو تحويل الاهتمام في الممارسات العادية مرسخا إياه في مسيرات تكوينية للجماعات الكنسية. تطرقت المقابلة بعد ذلك إلى الموضوع الذي اختاره البابا لون 14 للاحتفال هذا العام باليوم العالمي للأجداد والمسنين، أنا لا أنساك، والمأخوذ من سفر النبي أشعياء، والذي يشير إلى قرب الله والتزام الجماعة إزاء المسنين وخاصة من يعانون من الوحدة. وقال مسؤول رعوية المسنين في الدائرة الفاتيكانية إن هذه الكلمات تفتح أفاقا هامة، ففي المقام الأول هي تعكس تجاوز ما كان البابا فرانسيس يسميها ثقافة الإقصاء، ما يتطلب توجه الجماعة إلى المسنين وذلك في زمن تقاس فيه قيمة الشخص على أساس قدراته، ويشعر فيه من يفقد القوة أو الذاكرة بأنه منسي. ووصل فيتوريو شيلتسو أن البابا لون الرابع عشر يشدد على أن رسالة الكنيسة هي أن تجعل محبة الله الذي لا ينسى أحدا مرئية. ولا يكفي التأكيد على كرامة المسنين بالكلمات، بل يجب التوجه إليهم والقرب منهم بشكل ملموس. وأضاف المسؤول أن البابا يسألنا أن نزور المسنين، إلا أن طلبه هذا يبدو أيضا نداء من أجل الاهتمام الاجتماعي بهم. وشدد فيتوريو شيلتسو على أن الخبرة تعلمنا أن هذا القرب سيتوقف عن كونه مجرد فعل منعزل حين يصبح المسنون بالفعل في مركز الحياة الكنسية، فحينها سيتضح للجميع كم هو ثمين حضورهم الذي هو عطية يجب حمايتها وليس عبئا يجب تحمله. ويعني هذا على الصعيد العملي أن تهتم الجماعة بالوحدة التي هي فقر المراحل المتقدمة من العمر، ولا يكفي بالتالي تنظيم الخدمات، بل من الضروري بناء علاقات. ومن بين ما تطرقت إليه المقابلة التي أجراها موقع فاتيكان نيوز مع مسؤول رعوية المسنين في دائرة العلمانيين والعائلة والحياة، ما كشفت عنه الخبرة خلال هذه السنوات في الأبرشيات والرعاية من اهتمام أكبر بالمسنين. وقال فيتوريو شيلتسو إن المتابعة المتواصلة للدائرة الفاتيكانية تظهر ما وصفه بإبداع رعوي حي، حيث هناك إجابات مختلفة حسب الأطر الجغرافية.
3: بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: وجه قداسة البابا لون 14 رسالة فيديو إلى المشاركين في الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة آسيا التي بدأت أعمالها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في 20 من تموز/يوليو وتستمر حتى 26 من الشهر. ووجه الأب الأقدس في البداية تحيته القلبية إلى الجميع مؤكدا قربه الروحي وصلاته كي يرشدهم الروح القدس بينما يجتمعون لمناقشة مواضيع هامة بالنسبة لحياة الكنيسة الكاثوليكية في آسيا ومستقبلها. ذكر قداسة البابا بعد ذلك بأن الموضوع محور هذه الجمعية العامة مستلهم من كلمات يسوع إلى نتنائيل: سترى أعظم من هذا. وأضاف الأب الأقدس أن يسوع وبينما كان يدعو فيليبوس ونتنائيل إلى أن يكون من تلاميذه يشير إلى كونه الوسيط الوحيد بين الله والإنسانية. وتبع البابا لون 14 أننا وكتلاميذ ليسوع اليوم نعلم أنه ليس فقط ينبوع شركتنا مع الله بل وأيضا فيما بيننا. ثم أشار قداسته إلى أنه قد كتب في رسالته العامة الأولى التي نشرت مؤخرا الإنسانية الرائعة أن التضامن المسيحي يجد منبعه في سر المسيح وينشأ من الشركة في الأسرار وخاصة الإفخارستية. ومن هذا المنطلق أراد البابا لون 14 في رسالة الفيديو تشجيع المشاركين في الجمعيات العامة لاتحاد مجالس أساقفة آسيا على مواصلة تعزيز روحانية إفخارستية داخل كنائسهم المحلية، روحانية وحدة كنسية تقوم على المحبة التي تنبع من هبة ربنا ذاته في القربان الأقدس. ثم أعرب الأب الأقدس عن الرجاء في أن تتقوى روابط الشركة داخل وبين الكنائس المحلية فتصبح بشكل أكبر علامة لحضور الله في بلدانكم. قال البابا في رسالته: ما سيساعدكم على أن تكونوا معا بناة جسور عبر القارة الآسيوية. ثم ختم البابا لون 14 رسالة الفيديو الموجهة إلى المشاركين في الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة آسيا المنعقدة في جاكرتا موكلا إياهم وما سيتوصلون إليه إلى شفاعة الطوبوية مريم العذراء أم الكنيسة. واستمطر قداسته على الجميع بركات الحكمة والقوة.
2: أسست جامعة فيلانوفا ومكتبها للاستدامة ميدالية البابا لون 14 للاستدامة، وهي جائزة دولية جديدة ستمنح للأفراد الذين ساهمت قيادتهم في تعزيز الاستدامة والمسؤولية البيئية والتنمية البشرية المتكاملة. تسعى الميدالية إلى تكريم الذين تظهر أعمالهم رؤية شاملة للاستدامة تدمج بين رعاية البيئة والعدالة الاجتماعية والاهتمام بالفئات المستضعفة والإشراف المسؤول على الموارد الاقتصادية والطبيعية، وتمييزا عن الجوائز العلمانية يقيم هذا الوسام الإيكولوجيا المتكاملة فوق المقاييس التقنية المحصنة، معطيا الأولوية للواجب الأخلاقي المتمثل في رعاية المهمشين وسد الفجوة بين العلم الصارم والقناعة الأخلاقية. ويمكن أن ينتمي الحائزون على الجائزة إلى أي مجال أو تخصص، وسيتم اختيارهم بناء على تأثيرهم الملموس في تعزيز عالم أكثر استدامة وعدالة. وسيقدم الأب الأقدس البابا لون 14 ميدالية البابا لون 14 الافتتاحية للاستدامة في كاستيل غاندولفو خلال مؤتمر فيلا نوفا الدولي للاستدامة الاستجابة لصرخات الأرض والفقراء الذي سيعقد من 12 حتى 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 2026. وسيجمع المؤتمر حوالي 300 مشارك بمن فيهم أكاديميون وباحثون وممثلون عن الكنيسة ومؤسسات وقادة من القطاعين العام والخاص في منتدى عابر للتخصصات صمم للانتقال من الحوار إلى العمل الملموس والتعاوني. وسيتم الإعلان عن الفائز بالميدالية الافتتاحية في شهر أيلول سبتمبر عام 2026 قبل انطلاق المؤتمر وحفل تسليم الرسمي في قرية كون مسبحا في كاستل غاندولفو. وقال رئيس جامعة فيلانوفا الأب بيتر دونهيو إن ميدالية البابا لاوون الرابع عشر للاستدامة تعكس إيمانا راسخا في جامعة فيلانوفا، وأن رعاية بيتنا المشترك ورعاية بعضنا البعض هما أمران متلازمان لا ينفصلان، ومن خلال تكريم القادة الذي تنهض أعمالهم بالإشراف البيئي والخير العام معا نأمل في إلهام تأثير هادف ودائم في الجماعات حول العالم. وتشترك جامعة فيلانوفا وهي مؤسسة كاثوليكية أغسطينية برباط خاص مع الأب الأقدس، إذ نال البابا لاوون الرابع عشر روبرت بريفوست أنذاك بكالوريوس العلوم في الرياضيات من فيلانوفا عام 1977، ومنحته الجامعة لاحقا شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية عام 2014، وقد استحدثت الميدالية كجائزة دائمة تمنح كل سنتين من قبل جامعة فيلانوفا، مما يؤكد التزام المؤسس الراسخ بدعم مبادرات الاستدامة العالمية وتعزيز الإيكولوجية المتكاملة، وستقدم كجزء من البرنامج الرسمي لمؤتمر فيلانوفا الدولي للاستدامة. وبالنسبة للجائزة الافتتاحية لعام 2026 تم تقييم المرشحين من قبل لجنة اختيار مكونة من أعضاء مجلس القيادة المستدامة بالجامعة بناء على عملية تقييم صارمة تقاس فيها مؤهلات المرشحين وفق معايير استدامة متعددة الأبعاد. يأتي إطلاق الميدالية وسط اعتراف متزايد بأن التحديات البيئية والاجتماعية مترابطة ترابطا عميقا، كما تجسد جائزة رؤية الاستدامة تتجاوز مجرد حماية البيئة وحدها لتشمل السعي الأوسع نحو الازدهار البشري والعدالة الاجتماعية والمسؤولية طويلة الأجل تجاه الأجيال القادمة. وسيعقد مؤتمر الاستدامة الدولي لعام 2026 بين معهد الدراسات الآبائية في روما وقرية كون مسبحا في كاستل غاندولفو، كما أن استضافة المؤتمر في روما تضعه في قلب التعليم الاجتماعي الكاثوليكي، وتستثمر علاقات فيلانوفا المؤسساتية الفريدة بالرهبنة الأغسطينية والفاتيكان، مما يجسر العلاقة بين العلوم البيئية والقيادة الأخلاقية العالمية. ويجري تطوير المؤتمر بالحوار مع العديد من الشركاء المؤسساتيين بما في ذلك دائرة تعزيز التنمية البشرية المتكاملة وبدعم مركز كون مسبحا للتعليم العالي، وهي المؤسسة الفاتيكانية التي أنشأها البابا فرانسيس لتعزيز التنشئة الإيكولوجية المتكاملة والتعليم المستدام والمبادرات المستوحاة من الرسالة العامة كون مسبحا. وقد رحب الكاردينال فابيو باجيو المدير العام لمركز كون مسبحا للتعليم العالي بهذه المبادرة قائلا إن الميدالية البابا لاوون الرابع عشر للاستدامة تكرم الأفراد الذين تشهد حياتهم على الرابط الذي لا ينفصل بين رعاية الخلق وتعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة في نور إيماننا. ومن خلال تقرير هذا الالتزام الاستثنائي تحتفي الميدالية بالقادة الذين يلهم مثالهم الأجيال القادمة لتبني إيكولوجية متكاملة تستجيب برجاء لصرخة الأرض وصرخة الفقراء معا، إذ تقوم على كتابات البابا فرانسيس في الرسالتين العاميتين كن مسبحا وسبح الله وتعليم البابا لاوون الرابع عشر في دعوته في رسالته العامة لقد أحببتك. حول رعاية الفقراء والمهمشين يترخص إطار مؤتمر الاستدامة الدولي لعام 2026 في ظل الطلاق المتزايد بين التدهور البيئي والتفاوت الاجتماعي، وبهدف المؤتمر إلى معالجة هذه الأزمة من خلال استضافة باحثين يشجعون على طرق تفكير جديدة حول الاستدامة في مجالات العلوم والفلسفة والتمريض والقانون والأعمال والهندسة والعلوم الإنسانية وغيرها.
3: شهد مزار أباراسيدا في البرازيل افتتاح اللقاء الوطني التاسع لرعوية الإعلامية التابعة لمجلس أساقفة البرازيل تحت عنوان التبشير في حركة البعد الرعوي للاتصال، حيث ألقى رئيس دائرة الاتصالات الفاتيكانية باولو روفيني كلمة توقف فيها عند الدور الحقيقي للإعلام في بناء الإنسان والمجتمع، مؤكدا أن الوقت قد حان لأن تتحول وسائل الاتصال إلى أدوات تصنع الشركة الإنسانية وتعزز التضامن بين الأشخاص. استهل المسؤول الفاتيكاني حديثه بالتأكيد على أن الكلمة المفتاحية في عالم الإعلام اليوم هي الحفاظ، أي الحفاظ على الوحدة التي تجمع البشر وعلى مواهبهم وقصصهم وتجاربهم، وكذلك الحفاظ على الخير والجمال والأمل حتى في أكثر الظروف صعوبة. وأوضح أن رسالة الإعلام المسيحي تقوم على السير مع الناس كتلاميذ ورسل في حركة، لا وفق منطق السوق أو التسويق، بل عبر رؤية مختلفة تنطلق من خدمة الإنسان وصناعة المستقبل من خلال سرد القصص التي تمنح الأمل. هذا وأشار روفيني إلى أن العالم يواجه اليوم تحديات متسارعة، الأمر الذي يفرض على العاملين في مجال الاتصالات ألا يتوقفوا أو يتأخروا عن مواكبة هذه التحولات، بل أن يعملوا معا من أجل بناء مشاريع تعاون بين المؤسسات الإعلامية في مختلف البلدان بما يبرز وحدة الأسرة الإنسانية، ويؤسس لنظام إعلامي عالمي يقوم على البحث عن الحقيقة وتقاسمها بعيدا عن المصالح الضيقة أو الحسابات التجارية. وتوقف عميد دائرة الاتصالات الفاتيكانية عند التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، موضحا أنه يفتح آفاقا واسعة أمام المعرفة والتواصل، لكنه في الوقت نفسه يحمل مخاطر حقيقية إذا استخدم بعيدا عن القيم الإنسانية. وأكد أن الإعلام الذي تنادي به الكنيسة لا يبيع علاقات افتراضية أو اتصالات سطحية، وإنما يبني علاقات حقيقية قائمة على مشاركة الخير والحق والجمال، لأن رسالته تنبع من العطاء والمحبة لا من الربح أو المصالح الاقتصادية. وأضاف أن التواصل القائم على الشهادة الشخصية والعطاء الصادق يمتلك قدرة فريدة على نسج روابط إنسانية متينة، وعلى إخراج الإنسان من العزلة ومساعدته على الشعور بأنه جزء من مجتمع يحتضنه ويقدر كرامته. من هنا فإن وظيفة الإعلام لا تقتصر على نقل الأخبار وحسب، بل تمتد إلى بناء الثقة وتعزيز روح الانتماء. هذا ثم استعرض روفيني مبادرتين عمليتين تعتمدان على الحوار واللقاء المباشر بين الناس. الأولى تقوم على جمع أشخاص من خلفيات مختلفة حول مائدة واحدة لتقريب وجهات النظر، والثانية تعتمد على تبادل القصص الشخصية انطلاقا من شعار يقول إن أقصر مسافة بين شخصين هي قصة. وأوضح أن مثل هذه المبادرات تؤكد أن تغيير طريقة سرد الأحداث يمكن أن يغير أيضا نظرتنا إلى الآخرين، ويجعل الأمل قوة فاعلة في المجتمع. وأكد أيضا أن الشبكات التي يحتاجها العالم اليوم ليست تلك التي توقع الناس في العزلة أو الاستقطاب، وإنما شبكات تحرر الإنسان وتخدمه. وشبه الكنيسة بشبكة تقوم على الشركة الحقيقية، حيث لا تقاس العلاقات بعدد الإعجابات أو التفاعلات الرقمية، بل تقوم على الحقيقة والثقة والانتماء المشترك. في معرض حديثه عن المخاطر الإعلامية، حذر المسؤول الفاتيكاني من ظاهرة المعلومات المضللة حتى عندما تنشر بحسن نية، لأنها تساهم في انتشار الأخبار الزائفة وتمنحها مزيدا من التأثير. وأوضح أن الاعتياد على التعامل مع الحقيقة والكذب على أنهما أمر واحد يقود إلى نوع من التنويم الفكري الذي يحاصر الإنسان داخل شبكة من التضليل بدلا من أن يحرره بالمعرفة. كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي رغم فوائده الكبيرة قد يتحول إلى وسيلة لإنتاج جهل يبدو في صورة المعرفة، وأداة للتلاعب والسيطرة إذا غابت الضوابط الأخلاقية. ولهذا شدد على أهمية التربية الإعلامية حتى يمتلك الإنسان القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، ويظل سيد قراراته لا تابعا لما تفرضه الخوارزميات أو المنصات الرقمية. ودعا إلى أن تجعل الرعوية الإعلامية من تعليم الاستخدام الواعي لوسائل الإعلام أولوية أساسية، لأن المستقبل لن يتوقف على توفر التكنولوجيا، بقدر ما يعتمد على قدرة الإنسان على استخدامها بطريقة مسؤولة تحافظ على كرامته وحريته. في سياق آخر، شدد روفيني على أن الابتكار التكنولوجي لا ينبغي أن ينفصل عن الإنسان أو يتحول إلى مشروع مجرد من القيم، واستشهد بما جاء في تعليم البابا لاوون 14 حول ضرورة توجيه التغيير بدلا من الانجراف معه، مؤكدا أن التحدي الحقيقي ليس في امتلاك أحدث التقنيات بل في توظيفها لخدمة الخير العام وبناء مجتمع أكثر عدلا وإنسانية. وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تغييرا في طريقة التفكير والانتقال من ثقافة تعتبر الاتصال مجرد نقل للمعلومات إلى ثقافة ترى فيه رسالة إنسانية تقوم على المشاركة والعطاء، مشددا على ضرورة أن يغرس التعليم في الإنسان الرغبة في المعرفة والقدرة على الحلم والسعي الدائم إلى الحقيقة.
2: تشهد فرنسا إقامة عدة فعاليات تكريمية بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الأب جاك هاميل في كنيسته في 26 من تموز يوليو عام 2016، وتنظم في سانت أتيان دو روفري بشكل خاص مبادرات حول مبادرات حوار بين الأديان تركز على التعرف على الآخر بين المسيحيين والمسلمين، بالإضافة إلى معارض وأوقات للصلاة والمشاركة. وسيترأس الكاردينال جان مارك أفيلين رئيس مجلس أساقفة فرنسا قداسا ستنقله قنوات التلفزيون الحكومية يوم الأحد. إذا كان العمل على أحياء الذاكرة يكتسي اليوم أهمية كبرى بالنسبة للأجيال الشابة، فمن الضروري أيضا الإقرار بأن العلاقات بين المسيحيين والمسلمين في فرنسا قد تطورت على مدار السنوات العشر الماضية، على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلا وأن مشاعر التوجس لا تزال عرضة للاستغلال. وعلى هامش هذه المناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع الأب الدومينيكاني جان فرانسوا بور مدير المكتب الوطني للعلاقات مع المسلمين. في جوابه على السؤال حول كيف ساهم مقتل الأب هاميل في دفع الحوار الإسلامي المسيحي إلى الأمام، قال الأب جان فرانسوا بور: إن الحوار بين المسيحيين والمسلمين في فرنسا على أقل تقدير لا يمكن اختزاله في مجرد علاقة مجاملة بسيطة. حتى قبل عام 2016 فقد بنيت هذه العلاقة خلال خمسينات القرن الماضي، وتأسس مكتب مخصص العلاقات مع المسلمين من قبل كنيسة فرنسا منذ عام 1973 لتمكين الفاعلين المسيحيين والكاثوليك من التنشئة على معرفة الإسلام والتعمق أكثر في تعقيدات التاريخ الإسلامي وتفاصيل شعائره. ولكن إذا أردنا تحديد نقطة التحول الحقيقي فينبغي أن نضعها في حدود عام 2001، إذ أحدثت اعتداءات نيويورك ضد مركز التجارة العالمي يقظة قوية ووعيا جماعيا، وبدأنا منذ تلك اللحظة نسعى لفهم أسباب وجود تيارات تختار العنف الإرهابي، وانطلق مسار طويل من التأمل والدراسة.
3: بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.